السلمة والفدي والسرف والدرجة العليا الترفية وابعد سلمان من محمود الذي